0: FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السلام عليكم. دار النجاة اف اوا اتتاك بكالي في دباسوك كويسي اسلام لوري ليش بوند اف ام 92.9 لبو بودو شكو تيوزدي لتنو لي اف ام ليش بوند اف ام 92.9 داري لاغو ميجو ابو اليتسوا شالو اموه كو نيجي بيه لما اقبالي نوا شيك شاك مدل اول ابو عبد الباسد اتيا وان كمبيتت اسلامي سكولاس لات دار النجاة داوا موفمنت اف نيجيريا اسلامي بيا كوني Station work with all and you are not sure. You worry. For like, you make my work with 0802-848-3735 0802-696-2491. Back on all the children, you let it up. Tomorrow, that leg on one will go to Sunday. The Evans by Joseph Street, Lagos Island. Laguma, we roll a inshallah Rahman. Oh, by Labani, so you go away to Darun Najat half hour. Lesson me, because it's Dani Badafua. Allahumma Ami. Darun Najat Movement of Nigeria. Calling. To the path of truth and peace. Masalam.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim.
3: A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Was salatu was salam ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.